Sulla silba del sotto la ora nel chefe qui fischel atlulel sotto silbe in rotte in sotto belle te ma su il bet oh بس عقلي مرة ضرب ما شاء الله عالم جرة اخر حصرة واحد اتنين عد للعشرة بعدين روح سوق دوس فنوس موت حوت مش لعوب او لعوب بس لعوب جد مش لعوب بس لعوب جد جد جد لعوب جد جد جد جد جد جد جد جد شوف شوف في شلون فوقف

نعمل حفل في ذا الصد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس لا خلص تحت غطت الشمس شو رح يصير بعدين تفضل لا اهلين شايفك وين فيش حيل عدل وليل فبص البين ببطل افرق بين الاثنين محشوب البيت محشوب البيت بس عقلي برا جد ما شاء الله

لعوب مش لعوب او لعوب زب جول جول بشاير اصلا زول فيش روح بس عنده كم من زول بس عنده كم من لون بس عنده كم من فوز فوز فوز فوز بس عنده كم من زول بس عنده كم من لون بس عنده كم من فوز فوز فوز

مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

0: الفرقة
1: الثانية وحوالي 10 دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم لحظة لأن عندي صوت هنا يتردد. نعم، موضوعنا اليوم هو مصر وأزماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أيها المستمعون، قبل أن نبدأ حديث اليوم دعوني أخلع القفازات وأضع الكلمات على الطاولة بلا تجميل ولا خوف ولا مواريا. دعوني أقولها كما هي، كما يشعر بها الناس في الشوارع والبيوت والمقاهي، كما يهمس بها الفقراء في آخر الليل، وكما يصرخ بها المقهورون في صدورهم حين لا يجدون من يسمعهم. مصر، نعم مصر، البلد الذي علم الدنيا معنى الحضارة، البلد الذي كانت توقف التاريخ ليكتب اسمها، البلد الذي كانت تعلم الملوك كيف يحكم الناس، البلد الذي كانت تعلم الأمم كيف تبني أو كيف تبنى الدول. هذا البلد العظيم يقف اليوم كما يرى كثيرون في زاوية ضيقة لا تليق به، زاوية لم يصنعها الشعب بل صنعتها السياسات، وصنعها القمع، وصنعها الفقر، وصنعها الانقلابات التي لم تترك له يوما فرصة ليقف، وصنعها الانقلابات التي لم تترك له يوما فرصة ليقف على قدميه. أيها المستمعون، مصر ليست بلدا عاديا، مصر ليست دولة تنسى، مصر ليست صفحة تطوى، مصر ليست تاريخا يعلق على الجدران، مصر روح، مصر نبض، مصر صرخة، مصر أمة. لكن الأمة كما يقول كثيرون تتعبها الأيام حين يثقلها الظلم ويرهقها القمع ويحاصرها الفقر وتكبلها القوانين التي لا تشبهها ولا تشبه أبناءها. اليوم نفتح هذا الحديث لأن الصمت أصبح خيانة، ولأن المجاملة أصبحت جريمة، ولأن الحقيقة مهما كانت مؤلمة هي الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيد لهذا البلد مكانه، ويعيد لشعبه كرامته، ويعيد للأجيال القادمة حقها في أن تعيش حياة تشبه الإنسان لا السجن. نفتح هذا الحديث لأن مصر كما يرى كثيرون لم تعد تحتمل المزيد من الفقر، ولا المزيد من القمع، ولا المزيد من الانقلابات، ولا المزيد من الوعود التي لا تتحقق، ولا المزيد من السياسات التي تثقل كاهل المواطن وترهقه حتى ينسى أنه يستحق حياة أفضل اليوم. نفتح هذا الحديث لأن السؤال الذي يطرحه الناس في كل مكان لم يعد سؤالا عابرا. مصر إلى أين؟ إلى أين يذهب هذا البلد الذي يملك كل شيء ويحرم من كل شيء؟ إلى أين يذهب هذا الشعب الذي صبر كثيرا وصمت كثيرا وانتظر كثيرا ولم يرى إلا المزيد من الألم؟ إلى أين يذهب وطن يملك التاريخ ويحاصره الحاضر ويخاف من المستقبل؟ أيها المستمعون، أيها المستمعات، أيتها المستمعات، اليوم لم نجامل أحدا ولن نزين شيئا ولن نخفي شيئا. اليوم سنقول ما يجب أن يقال، سنفتح الأبواب المغلقة، سنضيء الزوايا المعتمة، سنضع الحقيقة أمام الناس كما هي، بلا خوف، بلا تردد، بلا حسابات. اليوم نبدأ حديثا لا يشبه أي حديث، حديثا يليق بمصر ويليق بشعبها ويليق بتاريخها ويليق بكل قلب ما زال يؤمن أن هذا البلد مهما طال الليل لا بد أن ينهض. مصر تلك الدولة التي طالما وصفها العالم بأنها أم الدنيا وبأنها قلب العروبة النابض ومصدر الحضارة التي علمت البشر معنى الدولة والقانون والكتاب والتاريخ. مصر التي صنعت المجد يوما وصنعت الرجال يوما وصنعت الثورات يوما، تقف اليوم كما يراها كثيرون في آخر الصف، مثقلة بالجراح، محاصرة بالأزمات، منهكة من تتابع الانقلابات العسكرية التي لم تترك للشعب فرصة لكي يلتقط أنفاسه أو يختار مصيره بحرية وكرامة. فمصر كما يقول كثير من المراقبين لم تعش تجربة ديمقراطية حقيقية إلا لحظات قليلة في تاريخها المعاصر، حين اختار الشعب رئيسه بإرادته، رئيسا جاء من بين الناس لا من بين الثكنات، رئيسا اسمه محمد مرسي الذي شهد العالم كله أنه جاء بالصندوق وأنه لم يأتي على دبابة وأنه لم يحمل سلاحا، بل حمل صوت الشعب الذي أراد أن يجرب طريقا جديدا، طريقا يخرج به من عقود طويلة من الحكم العسكري الذي لم يجلب كما يقول كثير من المحللين إلا التراجع والضياع والانقسام، ولكن تلك اللحظة القصيرة لم تدم، إذ جاء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب وأعاد مصر إلى المربع الأول، إلى الحكم الذي يحمل البزة العسكرية، وإلى القوانين التي تغلق الأفواه، وإلى السجون التي تمتلئ كما يقول كثير من المنظمات الدولية بالمعارضين والصحفيين والنشطاء، وإلى المشاهد التي تذكر الشعب بأن الحرية في هذا البلد ما زالت حلما مؤجلا. ومن قبل مرسي عاشت مصر عقودا طويلة في ظل حكم حسني مبارك الذي طالبه الشعب بالإصلاح فأبى، وطالبه الناس بالعدل فاستكبر، وطالبه الجيل الجديد بأن يفتح باب الأمل فأغلقه بإحكام، حتى قال كثير من الغاضبين يوم ثاروا عليه: ما أنت من المصلحين. فسقط النظام وسقطت معه أوهام الاستقرار الذي كان يباع للشعب كأنه نعمة، بينما كان كما يقول كثير من المحللين غطاء لفساد متجذر وقمع مستمر وتهميش لكل من يحلم بغد أفضل. ومع أن الشعب ظن أن السقوط سيكون بداية لنهضة جديدة، إلا أن مصر كما يقول كثير من المراقبين عادت مجددا إلى الحكم العسكري، وعادت إلى القوانين التي تضيق على الحريات، وعادت إلى المشاريع التي تعلن في الإعلام كأنها إنجازات عظيمة، بينما يشعر المواطن كما تظهر تقارير اقتصادية عديدة بأن الفقر يزداد والأسعار ترتفع والدين العام يتضخم، وأن الحياة أصبحت أثقل من أن تحمل في ظل الحكم الحالي. يرى كثير من الناس أن الأمور لم تتحسن بل ازدادت تعقيدا، إذ يتحدث كثير من المنظمات الدولية على تراجع في مجال الحريات، وتراجع في مجال حقوق الإنسان، وتراجع في مجال الاقتصاد، وتراجع في مستوى المعيشة، وتراجع في فرص الشباب الذي يبحث عن باب يخرج منه إلى العالم فلا يجد إلا باب الهجرة، ومصر كما يقول كثير من المؤرخين لم تعش انقلابا واحدا بل عاشت سلسلة طويلة من الانقلابات العسكرية التي تعاقبت على الحكم دون أن تقدم للشعب ما يستحقه من كرامة وعدل ورؤية اقتصادية تنقذه من الفقر الذي يلتهم أحلامه يوما بعد يوم. فكأن هذا البلد العظيم محاصر بين ماض يرفض أن يرحل، وحاضر يرفض أن يتغير، ومستقبل يرفض أن يقترب. وفي ظل هذا المشهد المعقد يسأل كثير من الناس سؤالا مؤلما: مصر إلى أين؟ إلى أين يسير هذا البلد الذي يملك كل مقومات النهضة ولكنه كما يقول كثير من المحللين مقيد بقوانين جائرة، ومحاصر بفقر يتسع، ومكبل بظلم يتجدر كما يقول يتجدر، وممنوع من أن يتنفس حرية أو يطالب بحقوقه دون أن يدفع الثمن، ومصر كما يقول كثير من المفكرين ليست وحدها، فحالها هو حال كثير من الدول العربية التي تعيش في ظل أنظمة تغلق باب الحرية وتفتح باب القمع وتضيق على الشعب وتوسع على الفساد وتمنع الإصلاح وتعاقب كل من يحلم بأن يرى وطنه واقفا على قدميه. فكأن العالم العربي كله يعيش في دائرة مغلقة، فقر يولد ظلما وظلم يولد قمعا وقمع يولد غضبا وغضب يولد ثورة وثورة تولد انقلابا وانقلاب يولد حكما أن يقترب جديدا يعيد إنتاج المشهد نفسه. وكأننا ندور في حلقة لا نهاية لها، ومع ذلك يبقى الأمل كما يقول كثير من المفكرين في الشعب، في وعيه، في قدرته على أن يقول لا، في قدرته على أن يرفض الظلم، في قدرته على أن يصنع يوما ما لم يستطع أحد أن يصنعه له. فمصر رغم كل شيء بلد لا يموت وشعب لا ينكسر وتاريخ لا يتوقف وروح لا تخضع، ولو طال الظلم ولو اشتد القمع ولو تكاثر الفقر، فإن الشعوب كما يقول التاريخ لا تبقى صامتة إلى الأبد. مصر تلك الأرض التي خلقت لتكون مسرحا للتاريخ ومهدا للحضارة ومنبعا للعلم وملتقا للشعوب ومحطة تتوقف عندها الأمم لتتعلم معنى الدولة ومعنى القوة ومعنى البقاء. مصر التي كانت يوما تعلم العالم كيف تبنى الحضارات وكيف تدار الممالك وكيف تحفظ الأوطان، أصبحت اليوم كما يرى كثيرون تصارع من أجل البقاء في زمن لا يرحم الضعفاء ولا ينتظر المتأخرين. ففي هذا البلد العظيم تتراكم الأسئلة فوق الأسئلة وتزداد الحيرة فوق الحيرة، ويقف المواطن أمام واقع يزداد قسواه، كأن الزمن قرر أن يختبر صبره إلى أقصى الحدود. بلد يملك نهرا يطعم الملايين وتاريخا يلهم الأمم وشعبا قادرا على أن يصنع المعجزات لو ترك له المجال، ومع ذلك يعيش كما يقول كثير من المراقبين في ظل أنظمة تعيد إنتاج نفس الأخطاء وتكرر نفس السياسات وتصر على نفس الطريق الذي لم يثمر يوما إلا الفقر والقمع والضياع. مصر التي كان يفترض أن تكون في مقدمة الصفوف أصبحت كما يرى كثيرون في آخرها، تراقب العالم وهو يتقدم بينما هي تحاصر بالأزمات وتكبل بالقوانين وترهق بالديون وتدفع إلى زوايا ضيقة لا يليق بتاريخها ولا بشعبها. بلد يملك كل شيء لكنه كما يقول كثير من المحللين محروم من أبسط شيء، أن يختار مصيره دون خوف وأن يعيش دون قمع وأن يحلم دون أن يحاسب على حلمه. والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن مصر عاشت عقودا طويلة في ظل الحكم العسكري، عقودا لم تثمر نهضة ولم تنتج عدلا ولم تقدم للشعب ما يستحقه من كرامة أو حرية أو حياة كريمة، عقود كان فيها الصوت الأعلى للبزة العسكرية لصوت الشعب، وكان فيها القرار يتخذ في الغرف المغلقة لا في صناديق الاقتراع، وكان فيها المواطن يطالب بالصمت لا بالمشاركة وبالطاعة لا بالاختيار. وحين جاء ذلك اليوم الذي قرر فيه الشعب أن يرفع رأسه وأن يقول كلمته وأن يختار رئيسا من بينه، رئيسا جاء بالصندوق لا بالسلاح، رئيسا اسمه محمد مرسي كما قلنا، ظن كثيرون أن مصر بدأت أخيرا تخرج من دائرة الانقلابات وأنها بدأت تكتب فصلا جديدا من تاريخها، فصلا يعيد للشعب كرامته وللدولة هيبتها وللمستقبل أمله، لكن تلك اللحظة لم تعمر طويلا، إذ جاء الانقلاب الذي أعاد البلاد إلى المربع الأول، وأعاد الحكم إلى يد العسكر، وأعاد الخوف إلى الشوارع، وأعاد السجون إلى الامتلاء، وأعاد الحلم إلى الانكسار. ومنذ ذلك اليوم يعيش كثير من المصريين، كما تقول تقارير دولية عديدة، في ظل واقع يزداد قسوة، اقتصاد ينهار، أسعار ترتفع، فقر يتسع، بطالة تنتشر، ديون تتضخم، وحريات تقمع، وصوت المواطن يخنق، بينما تقدم في الإعلام صورة وردية لا تشبه الواقع في شيء. بلد يقال له إنه يتقدم، بيقال أنه له إنه يتقدم، بينما يشعر المواطن بأنه يتراجع، ويقال له إنه ينهض، بينما يرى أن الحياة أصبحت أثقل من أن تحمل. ومع كل هذا يظل السؤال الأكبر يطرق الأبواب بلا توقف: إلى أين؟ إلى أين تسير مصر؟ إلى أين يأخذها هذا الطريق؟ إلى أين يمضي هذا الشعب الذي تعب من الوعود، وتعب من الانتظار، وتعب من الصمت، وتعب من أن يرى وطنه يدار بطريقة لا تشبهه ولا تشبه أحلامه؟ إلى أين يمضي بلد يملك كل مقومات النهضة، لكنه كما يرى كثيرون محروم من أبسط مقومات الحرية؟ والأصعب من كل ذلك أن هذا المشهد لا يخص مصر وحدها، بل يخص كثيرا من الدول العربية التي تعيش في ظل أنظمة تغلق باب الحرية وتفتح باب القمع، وتضيق على الشعب، وتوسع على الفساد، وتعاقب كل من يحلم بأن يرى وطنه واقفا على قدميه. كأن العالم العربي كله يعيش في دائرة مغلقة لا تنتهي: انقلابات، قمع، فقر، فساد، وعود لا تتحقق، ومستقبل لا يأتي. ومع ذلك يبقى الأمل في الشعب، في وعيه، في غضبه، في صبره، في قدرته على أن يقول كلمته يوما، في قدرته على أن يرفض الظلم، في قدرته على أن يصنع مستقبلا جديدا مهما طال الليل، ومهما اشتد القمع، ومهما تكاثرت الأزمات. فالشعوب كما يقول التاريخ لا تموت ولا تنكسر ولا تبقى صامتة إلى الأبد. يا مصر، يا بلدا خلق ليكون عظيما، فحاصرته الأخطاء، وخذلته السياسات، وأثقلته الانقلابات، وجرحته السجون، وأتعبته الأيام. يا مصر، يا وطنا يصرخ في صمت، وينزف في صمت، ويحلم في صمت، ويقاوم في صمت، كأن الصمت أصبح قدرها الذي لا يريد أن يعترف به. يا مصر، إن الليل مهما طال لا بد أن ينكسر، وإن الظلم مهما اشتد لا بد أن يسقط، وإن القمع مهما تجبر لا بد أن ينهزم، وإن الشعب مهما صمت لا بد أن يتكلم، وحين يتكلم الشعب تتغير الأوطان. يا مصر، ليس السؤال إلى أين أنت ذاهبة، بل السؤال الحقيقي: متى ستعودين؟ متى ستعودين كما كنت؟ متى ستعودين كما تستحقين؟ متى ستعودين كما يريدك أبناؤك والعرب؟ متى ستعودين كما خلقك الله، بلدا لا يقهر، وشعبا لا يكسر، وتاريخا لا يمحى؟ يا مصر، عودي، فقد اشتاق إليك كل شيء: نيلك وشعبك وتاريخك وأحلامك ودموعك وصرخاتك وقلوب من يحبونك. عودي، فلا يليق بك إلا المجد، ولا يليق بك إلا الحرية، ولا يليق بك إلا أن تكوني في أول الصف لا في آخره. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. البروفيسور سعيد عبد الحكيم سيكون معنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. سيكون معنا أظن المدرب العالمي الأستاذ زين، لم أتواصل معه ولكن نتمنى أن يكون معنا اليوم. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. الدكتورة فاطمة ما زالت أمها مريضة، نتمنى لها الشفاء العاجل وأن تعود إلينا قريبا إن شاء الله. ستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. والأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة لبنان. لكني نسيته، الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل. ربما قلتها والله ما قلت. ستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. والأستاذة زهرة مصطفى زين، ومنحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء. وسيكون معنا الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

0: معنا أول اتصال مع الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ عبد الصمد والإذاعة الإيطالية وكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في أنحاء العالم. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضل دكتور. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بالصداقة والفريندشيب وأهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول الأحبة. الأحبة والأحباء، الأخوة الأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وعنصر مهم جدا، بدونه الجسم يعني يحصل فوضى صامتة. يعني تخيلي لو أنك عاملة لجوزك أشهل أكل، يعني لحمة مشوية، وجوزك بيقولك أنا ماليش نفس، وبعدين يأكل اللحمة ويقولك أنا مش قادر أكل، أنا طعم الأكل متغير في بقي، وبعدين مش كده وبس، ده هو مرهق جدا ومتوتر وعصبية زايدة، مع بدأ يحصل له تساقط في الشعر. فأنت ممكن تفكري أن يكون عنده يعني معمول له عمل أو معمول له سحر أو عين. تقول له ده عين، والله ده عين. لا والله ما عين ولا حاجة ولا سحر ولا حاجة، ده عنصر مهم جدا الجسم ما بيقدرش يصنعه ولا يقدر يخزنه، ومحتاجينه بصفة يومية بكمية بسيطة، لكن هو الترس اللي بيشغل المكان بتاع الجسم كله. تخيلوا هذا العنصر يقوم بأكثر من يعني مساعدة في أكثر من 300 عملية حيوية، هو الأمان لكل العمليات الحيوية والإنزيمات والكوإنزيم. تخيلوا لو فقدنا هذا العنصر من الأظافر إلى الشعر، كل حتة كل خلية بتتغير. إيه هو

الجمال والأنوثة والخصوبة. إيه هو العنصر ده؟ العنصر ده لو دققت فيه مع ابنك تلاقيه بيكره البروتين، ليه؟ ما بيتدلعش، طلي في ظوافره هتلاقي فيها بقع بيضة، يبقى إذن هو عنده نقص فيه. وبعدين طوله، هذا العنصر مهم جدا من أول لحظة في الميلاد. ليه؟ لأنه بيأثر على النمو والطول والوزن والغدد الأعضاء التناسلية، الخصيتين، ده مهم جدا، بيحصل ضمور لو نقص هذا العنصر من أول دقيقة في الحياة. هذا هو العنصر الساحر المايسترو المهم جدا، عنصر الزنك. ماذا تعلمون وماذا تعرفون عن عنصر الزنك؟ تخيلي ممكن عنصر الزنك، أو تخيل إن ممكن عنصر الزنك لو نقص، وإحنا شفنا ده في الكوفيد 19 الكورونا، إن الإيه؟ مفيش شم، مفيش تذوق، ولذلك صاحبنا اللي مراته بتقول معمول له عمل مش عاد عارف طعم الأكل. ويعني إذن التذوق والشم بيقل في نقص، مع نقص الزنك. مش كده وبس، ده هو الأمان للمناعة. أمان للمناعة إزاي؟ إذا كان فيتامين سي هو درع المناعة وهو جنود المناعة، فالزنك يمثل وقود المناعة أو أسلحة المناعة، الأسلحة اللي مع الجنود. ومش كده وبس، ده هو اللي بيدرب الخلايا التائية السي تيلز على إنها إيه؟ تحارب الفيروس والميكروبات. الناس اللي إيه؟ عندهم نقص في الزنك تلاقي برد على طول كده، يعني ما يقوم من برد يطلع في البرد. وبعدين تلاقي بطء التئام الجروح، لما تلاقي الجرح جرح بسيط ياخد أسابيع وأسابيع وما يندملش، نقص الزنك تفكري فيه. مش كده وبس، ده لما يحصل لك حموضة وحرجان في فم المعدة وسوء هضم، تخيل الزنك هو اللي بي أساسي لتكوين حمض الـ HCL، حمض الهيدروكلوريك، مية النار اللي في المعدة اللي بتهضم الحديد والبروتين وكل حاجة. يعني لو نقص الـ HCL ده هيحصل إيه؟ هيحصل سوء هضم، هيحصل مفيش هضم للبروتين، انتفاخ وغازات وقولون وقصة، ويحصل عدم امتصاص للمعادن، أنيميا وحاجات كتيرة قوي. عنصر الزنك مهم جدا لتكوين الـ HCL، وكذلك نقص الزنك بيؤدي إلى نقص امتصاص الزنك. شوفوا بقى، مش كده وبس، ده عنصر الزنك سبحان الله هو اللي بينقي الجسم من الايه؟ والدم من السموم والهيفي ميتال. احنا في عالم كله متلوث، عناصر كثيرة جدا ممكن تترسب في الكلية وفي الكبد، مين اللي يخلصها؟ هذا العنصر الخطير الزنك سبحان الله، بينظف الدم من الكادميوم والرصاص والزئبق والكلام ده كله، يكون ما يحصلش تلف في الايه؟ في الكبد ولا في الكلية. مش كده وبس، عنصر الزنك مهم جدا، هو الجندي المجهول لمرضى السكر. ليه؟ تخيلوا، ولذلك تركيز الزنك اكتر فين؟ اكتر في العضلات، مهم جدا للعضلات، اكتر في الهيكل العظمي العظام، اكتر جدا في الشبكيه بتاعه العين وهنقول ليه، اكتر جدا في البنكرياس وهنقول ليه، اكتر بقى حاجه في الايه؟ في الخصيتين والسائل المنوي والبروستاتا، وهنقول بيعمل ايه ده كله، وموجود في الجسم حوالي 2 ل 3 جرام، ده كله الزنك. ولذلك يعني ازاي هو جندي مجهول بالنسبة للسكر؟ لانه هو اللي بيصنع الانسولين، بدونه ما فيش انسولين، وبعدين هو اللي بيساعد على تخزين الانسولين، وهو اللي بيطلعه وقت الطلب ليه، هرمون الانسولين هرمون الحياة سبحان الله العظيم. ومش كده وبس، هو اللي بيزود حساسية الخلايا الانسولين وينقص السكر الدمي، ومهم جدا. مش كده وبس، تخيل مهم جدا برضو للضغط، لانه بيساعد على إفراز الأكسيد نيتريك اللي بيعمل ارتخاء في الشرايين فبيهدي الضغط سبحان الله، ويزود الدورة الدموية، مهم جدا. الزنك طبعا أهم معدن للخصوبة، لأنه يعني هو اللي بيساعد على تكوين هرمون الذكورة التستوستيرون، بدونه الرجل ما يبقاش راجل، يعني إيه؟ يفقد الرغبة، يفقد القوة، يفقد الانتصاب. مش كده وبس، الحانوت المنوية موجود في السائل المنوي، موجود في الخصيتين، كذلك لو نقص الزنك يحصل التهاب في البروستاتا متكرر، وتضخم البروستاتا الحميد، واحتقان البروستاتا، تخيل. وايه كمان؟ وممكن تخيلوا وجدوا الزنك بيقل في الناس اللي عندهم لا قدر الله كانسر بروستات، سرطان البروستاتا. يبقى مهم جدا لتكوين الحيوانات المنويه، ومهم جدا للخصوبه، ومهم جدا للقوه والرغبه والانتصاب، وفي نفس الوقت هو مهم جدا للستات، للانوثه الكامله، نضره البشره، والهرمونات الايه؟ الانثويه زي البروجسترون والاستروجين.

0: مهم جدا، لأنه سبحان الله بيساعد في قوة التبويض ويمنع اضطراب الهرمونات ويساعد في تنظيم الدورة الشهرية، وهو الهرمون اللي بيثبط تحويل هرمون الذكورة التستوستيرون إلى إيه؟ إلى هرمون الأنوثة استروجين عن طريق تثبيط إنزيم اسمه الأروماتيز إنزيم، ولذلك مهم جدا في علاج البروستاتا والرغبة والخصوبة. فهو معدن الخصوبة ومعدن المناعة، وينظم السكر وينظم الضغط، ومهم جدا جدا جدا لتساقط الشعر، لأنه هو اللي بيساعد على أن الشعر يبقى جميل وبراق، ويمنع الصلع اللي هو الألوبيشيا تساقط الشعر. ومهم جدا يعني الست تلاقيها عملها تفقد خصولات الشعر وهي بتبكي وتعيط، وتاخد كريمات وتاخد شامبوهات وتاخد زيوت ما فيش فايدة. لا، خد الزنك، حلل الزنك وشوف الزنك، نقص الزنك يؤدي إلى إيه؟ الخصولات. كذلك الزنك جدا مهم، لأنه هو اللي بيجدد الخلايا، وفقد الخلايا بيجددها، وهو اللي بيجدد الكولاجين. ولذلك لو نقص الزنك البشرة تلاقيها إيه؟ تلاقيها جافة ودهن، وتلاقي الدهون، تلاقي فيه حبوب شباب ما تتعالجش بأي كريمات، لابد من الزنك. وبعدين يحصل إكزيما وهرش، اللي هي طبعا لما الزنك بيقل كذلك الهستامين بيزيد، ولذلك ممكن يحصل عطس ورشح وحكة جلدية وجلد يعني خشن وجاف، وفي أمراض جلدية متكررة. هكذا يعني عنصر الزنك مهم للبشرة والنضارة، مهم للشيخوخة، بيمنع الشيخوخة لأنه قوي جدا ضد الأكسدة، وذلك بيمنع الشواذ الحرة ويمنع التجاعيد ويمنع الشيخوخة ويمنع السرطان. تخيل يعني بيجدد الشباب. الزنك مهم جدا للنظر والعين، تخيل هو النضارة اللي ممكن ايه تخليكي حدة البصر، الرؤية الليلية، لأنه هو اللي بينقل مسؤول عن نقل فيتامين ايه من الكبد إلى الشبكية بتاعت العين، ولذلك بيحول فيتامين إيه إلى الصبغة اللي هي الميلانين، اللي بتساعد العين على إنها تحتمي من إيه أشعة الشمس الضارة الألترافايولت. ولذلك لو نقص الزنك بيحصل عمى ليلي، تلاقي الرؤية الليلية مش مظبوطة، حدة البصر مش مظبوطة، وكذلك ممكن يعمل عتمة في العدسة اللي هو المية البيضاء أو الإيه أو الكاتاراكت. كذلك الزنك تخيل مهم جدا لتكوين هرمون السيروتونين، هرمون المزاج، المزاج يتلخبط والذاكرة والقوة والإدراك والتركيز والنسيان، يبقى إذن إيه بيساعد على ولذلك نقص الزنك يؤدي للتوتر، يؤدي للاكتئاب، يؤدي كذلك هرمون الميلاتونين، الواحد ما ينامش حلو بسبب نقص الزنك، ينسى بسرعة، عدم تركيز، وبعدين يحس ببطء في إيه كأن مخه عاوز ريستارت، يعني عاوز يدوره مرة تانية، عاوز يعني بيحصل حاجة اسمها برين فاج، يعني مش قادر يفكر، مش فاكر. ده كله بسبب سبحان الله بسبب الزنك. الزنك مهم جدا للعظام، العيل الصغير، نمو العظم وقبل البلوغ، كذلك الأعضاء التناسلية هو اللي بي بي بي بيقويها وهو اللي بيعملها. فمهم جدا جدا جدا عنصر الزنك للجمال والبشرة وللعين وللذاكرة ولده كله. وكذلك لابد ان احنا بقى ايه، هل بقى يعني الجسم محتاجه بجد ايه؟ حاجة بسيطة جدا، تخيل محتاجه بجد ايه، بالنسبة للرجالة حوالي 12 ملي، وبالنسبة أو 11 ملي بالنسبة للستات 8 ملي جرام في اليوم. وبعدين إيه الحوامل والرضع قصد المرضعات ممكن إيه 12 ملي برضو، لكن علشان نوصل للجرعة دي يعني يعني ممكن تاخد 30 ل 40 ملي كمكمل بس بإشراف طبي. لكن قبل ما تشتري مكملات الزنك، الزنك موجود عندك بكثرة جدا في المطبخ وفي الطبيعة. إيه هو بقى الحاجة التي تدينا أقوى زنك بدل ما نروح ناخد مكملات ممكن تعمل مشاكل؟ تخيلوا نمرة واحد الأويستر اللي هو المحار ده، ايه ملك الزنك، المحارات، الجمبري، الفاكوزا، السيفودز كلها، كذلك تاني حاجة الكبدة البلدي واللحمة الحمراء، ودي عنصر مهم جدا للزنك، كذلك صفار البيض، كذلك الألبان ومشتقات الألبان والجبنة الشيدر والمنتجات الألبان مهمة جدا، كذلك البذور زي الايه بذور الشيا، بذور اليقطين مهم جدا جدا جدا، بذور اليقطين او البومبكين والجرع، كذلك بذور عباد الشمس الصن فلاور سيدز، كذلك موجود في الافوكادو. بالنسبه للبقوليات موجود الزنك في الحمص والعدس والفول والفاصوليا السوداء والبقوليات، لكن في مشكله في البقوليات، في حاجه اسمها الفايتك اسيد بتمنع امتصاص الزنك، ولذلك لابد الستات ينقعوا البقوليات اكتر من 12 ساعه في الميه مع نقطتين خل وشويه ليمون، يعني ده يمنع الايه الفايتك اسيد وبالتالي تتحرر الزنك. كذلك يعني حبه القمح الكامله، جنين القمح موجود فيه زنك، كذلك الشوفان، كذلك الدارك شوكولات والكاكاوي الخام، الدارك شوكولات اللي هي اكتر من 90% كاكاو وما فيهاش سكر ممكن تديكي برضو زنك، يعني كذلك السمسم، كذلك السمسم والطحينة، دي كلها ايه، كذلك الخضار اللي زي الرجلة دي كلها ايه، يعني الزنك متوفر، بس المصادر الحيوانية هي افضل حاجة للزنك. تخيل ممكن الست يبقى عندها اعراض خمول الغدة الدرقية، يعني برودة في الأطراف وكسل وخمول وسمنة ووزن ما بينزلش وبطء في التفكير واكتئاب، وتروح تحلل المعمل يقول لها تحاليل غدة سليمة 100% وهي عندها الأعراض. ليه؟ لأن الزنك يا أخواني، نقص الزنك بيؤدي إلى عدم تنشيط هرمونات الغدة الدرقية مع السيلينيوم مع النحاس. بس ملاحظة مهمة جدا جدا برضو، زي ما الزنك مهم نقصه كذلك لو زاد أكتر من اللازم، لو خدناه بجرعة كبيرة أو أكتر من اللازم ممكن يعمل لنقص معدن مهم جدا جدا جدا، وده اللي هنتكلم عنه بعد كده، عنصر النحاس. كل ما الزنك بيزيد عنصر النحاس بيقل، ولذلك في توازن دقيق بين عنصر النحاس وبين الزنك بنسبة 10:1، يعني لو 10 ملي جرام زنك لابد ناخد معاها ملي 1 جرام نحاس. النسبة دي مهمة جدا، ولذلك في مكملات تلاقي فيها الزنك والنحاس، دي مكملات جميلة جدا، لأن نقص الزنك بيؤدي إلى إيه، يعني زيادة الزنك بيؤدي إلى نقص النحاس، ونقص الزنك بيؤدي إلى زيادة النحاس، وبالتالي نقص الزنك بيؤدي برضو إلى عدم امتصاص الحديد، ممكن تلاقي فيه أنيميا نقص حديد بسبب نقص الزنك. سبحان الله. طب إيه الحاجات اللي تخلي الزنك ينقص؟ الناس اللي بيشربوا كحوليات الحمد لله احنا بنشربش، كذلك البيبسي والمياه الغازيه، الشاي والقهوه بعد الاكل مباشره، الناس اللي بياخدوا بيقللوا لحمض المعده عن طريق التوتر النفسي والضغوط النفسيه، لان كل ما يزيد الكورتيزون كل ما يزيد ما يقل الزنك، وكذلك الايه الادويه الحموضه اللي هي زي الرينيو والمالوكس والامبرازول، الادويه الحموضه على الفاضي دي كلها بتنقص الزنك. كذلك الزنك مهم جدا علشان بيمنع تسريب الامعاء اللي هو الجات ليكج، لانه بيساعد على اللي هو الغشاء المخاطي للامعاء، بيبقى زي الايه زي الغره او اللزجه، بيمنع تسريب الايه تسريب الامعاء، وبالتالي بيمنع الامراض المناعيه ويساعد على صحه الجسم والنفسيه وكل شيء. فده معلومات بسيطه عن الزنك. والزنك طبعا بالنسبه معلومه للشباب، كسره الماستربيشن العاده السريه بتاخد رصيدك كله من الزنك، ولذلك ارحم نفسك شوية علشان رصيدك ما يخلصش من الزنك، قوم تشتكي بعد كده من الضعف وعدم الانتصاب وما تقدرش تتجوز. فالزنك لابد نهتم به ولابد نعرف مصادره. وطبعا في مكملات للزنك، لكن في مكملات زي الزنك أوكسيد بلاش منها والزنك سلفيت، لكن من أفضل المكملات الزنك بكلونيت او الزنك جلايسينيت او الزنك ستريت او الزنك جلوكونيت، بس ما تاخدهاش الا بروشته طبيه ولما تكشف عند الدكتور، لان لابد تحلل الزنك في الايه في السيرم في الدم وتحلله في كرات الدم وتحلله كذلك تحلل معاه الكبر النحاس و يعني انزيمات ثانيه علشان يقدر الدكتور يديك الزنك. يعني أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات
1: أكيد،
0: وإن شاء الله يتجدد اللقاء مع عناصر أخرى ومع أشياء مفيدة للصحة أتمنى تكونوا يعني استفدتوا، وتحياتي إليكم جميعا، وإلى اللقاء في اللقاء القادم.
1: وتحياتنا لك أيضا، والشكر الجزيل لك دكتور على كل هذه الوصفات وهذه المعلومات وهذه النصائح التي أكيد نستفيد منها ويستفيد منها الجميع. موعدنا سيتجدد معك دكتور يوم الأحد المقبل إن شاء الله. الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، وتحياتي إليك يا أستاذ عبد الصمد، وألف سلام عليك طهور إن شاء الله، وشكرا لمستمعين ومستمعات الغالية، وإلى اللقاء إن شاء الله القادم، وأسعد الله مساءكم، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وشكرا جزيلا
1: بك. الثانية وثلاثة وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 14h53, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Bleak Out International, Turin, Italie. Sono le 14:53 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa, Radio Bleak Out International, Torino, Italia.

معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت

الثالثة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بيكاو تنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaqa sur Radio Breakout International Tura Italia. Sono le 15, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio

0: أنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا. أهلا
1: وسهلا
0: أستاذ
1: الفاضل، تحياتي.
0: أهلا وسهلا بك، دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة. مرسي
1: حضرتك. بين حضر الجريدة هو شاشة الله رحلة الإعلام من ضفة إلى مرحبا بكم أصدقائي المستمعين عبر أثير إذاعتنا في رحلة قصيرة عبر الزمن لنكشف كيف تغيرت الطريقة التي نعرف بها العالم. هل تذكرون صباحية يوم عادي حيث يتصل أبي بكل صفحات الجريدة الورقية مع فنجان القهوة بينما تدندن خلفه الإذاعة بصوتها الدافئ؟ كان ذلك هو الإعلام التقليدي، شاشة الترفاز والمزياح والورقة المطبوعة. أما اليوم يكفيك لمس شاشة صغيرة في كفك لتصلك أخبار العالم أجمع في لحظة واحدة، فما الذي يتغير حقا بين هذا وذاك؟ الفرق الأول الأساسي بيكمن في الاتجاه، فالإعلام التقليدي هاتي الاتجاه يتحدث إليك وأنت تستمع أو تقرأ دون أن تملك فرصة للرد المباشر. أما الإعلام الإلكتروني فهو مساحة للتفاعل الحقيقي، تبدو رأيك، تشارك الخبر وأحياناً تصنع الحدث بنفسك. والفرق الثاني هو السرعة المرتبطة بالدقة، فالإعلام الإلكتروني بيتميز بالسرعة الخارقة والتحديث الملاحظ للخبر، ولكنه في كثير من الأحيان بيقع في فخ المباشرة والسطحية. في المقابل بيظل الإعلام التقليدي متمسكاً بنسوخه وصبره، فهو يمر بسلسلة طويلة من التطبيق والتحرير قبل أن يخرج للنور، مما يمنعه مصداقية عالية وعمقاً تحليلياً يصعب المنافسة فيه. وأخيراً هناك التنوع والتخصيص، فبينما تحكم الإعلام التقليدي مساحات محدودة وأوقات بس قصيرة، بيمتلك الإعلام الإلكتروني أفقياً بلا حدود، منصات رقمية متخصصة مدونة ومحتوية بصري وصوتي يلبي اهتمام كل الفرد بدقة. أصدقائي المستمعين، إن الإعلام الإلكتروني لم يأتي ليلغي الإعلام التقليدي، بل ليكمل المشهد. الأول يمنحنا السرعة والتفاعل، والثاني بيوفر لنا العمق والمصداقية، وتبقى العقلانية والوعي هما البوصلة التي نختار بها مصدر معرفتنا يوميا. دمتم بألف خير، وإلى لقاء قريب في فقرة جديدة من برنامجكم المفضل الصداقة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الشيقة. موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. تشاو أستاذة.
1: تشاو.
0: ثالثة وخمس دقائق بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h05, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rab الصداقة sur Radio Bleak Out International Turin Italia. Sono le 15:05 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione الصداقة Radio Bleak Out International Torino.

0: أنا الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد الصمد، كيفك؟
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأعزاء عبر أثير راديو بلاك أوت، برنامج أحد الصداقة، وتحية من الأستاذ عبد الصمد من القلب. مع انطلاق شهر التوعية بمودرزم الداون، حابين نفتح اليوم ملف بغاية الأهمية والحساسية، ملف بيتردد كتير من الأهل يحكوا فيه، بس التوعية فيه تنقذ أرواح ونفوس. أطفال من متلازمة داون وذوي الهمم بيمتلكوا قلب طيب ومشاعر فياضة، وبيثقوا بالناس بسرعة وبدون تردد. هيدي العاطفة النقية كتير حلوة بتجنن، بس بنفس الوقت بتخليهم أحيانا عرضة للاستغلال أو لتجاوز حدودهم الشخصية. اليوم جيت لنحكي بكل وضوح عن كيف منعلم أولادنا مفهوم الحدود الجسدية، قواعد الأمان لحمايتهم أينما كانوا. عنواننا اليوم كيف نعلم أطفالنا حماية أنفسهم والحدود الجسدية. تمام؟ الدقيقة اللي لازم نحكي فيها أول شيء هي مستمعينا الكرام، التوعية ومشاعر الأمان من قلق أو تخويف للطفل هي تبكير وقوة. من أفضل الأساليب العلمية المتبعة هي استراتيجية دائرة الأمان البصرية. الدائرة الأولى المسموح للناس الاحتضان والقبلات العادية، والدائرة الثانية هي التواصل معهم بيكون بالمصافحة وإلقاء التحية باليد، والدائرة الثالثة للغرباء ممنوع اللمس أو الاقتراب الجسدي مطلقا. لما بنشرح هذه الدوائر الثلاثة بصورة بصرية واضحة، بصير يستوعب مين الشخص المسموح يقرب منه مين لا، وبيعرف أنه جسده هو ملكه الخاص وممنوع أي حدا يتجاوز هذه الحدود تحت أي ظرف. أما الثالث قاعدة عندنا اللي هي قاعدة نو وجو تل. كيف يعني فينا نعلم الطفل يتصرف لو تعرض لأي موقف مريب أو لمسة غير مريحة؟ مندربه بالبيت على ثلاث خطوات بسيطة. أولاً يقول لا، يقول لا بصوت عالي، بصوت قوي، نعلمه أنه يرفض ويقول لا بوضوح بوجه أي شخص بيحاول يتعدى على مساحته أو يطلب منه شيء سري. ثانياً، سوري
0: تفضلي أستاذة. يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذة سميرة، ربما ستكمل بعد قليل، سنرى.

0: معنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالمي كندا. أهلا وسهلا بك
1: أستاذ. أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: مرحبا بروفيسور، دائما معنا في برنامج الصداقة. بروفيسور، سؤال هذا اليوم هو: تعرف بعض المدن المغربية انتشار حشرة ما يسمى بالدبور الذي قتل النحل، مما أدى إلى خسارات كبيرة سواء في النحل ومربيه أو في الطبيعة والبيئة، هل هناك من حلول لإنقاذ هذا النحل والبيئة من هذه الحشرة؟ تفضل بروفيسور.
1: أستاذ صمد، مرحبا بالسؤال، ولكن السؤال أستاذ صمد يعني في غاية الأهمية. لا، لان النوع نتاع الدنابير الدبور هذا هو صراحه يعني الى سالنا صاحب السؤال ولا صاحبه السؤال هتلقاها تقول لنا بان صاحب الارجل الاصفر عنده الرجلين صفرين. وهذا الاستاذ صمد يسمى بالدبور الاسيوي. بمعنى ان المنشئ نتاعو الاستاذ صمد في اسيا. ثم انتشر اول صمد هو في يعني في ممكن نقول لك يعني في 2003 2004 كانوا كيتكلموا عليه كثير في اوروبا خصوصا فرنسا. هنايا كان طرح السؤال صمد بشكل قوي، كيفاش وصل اصلا اوروبا. ف ارتبط الاستاذ صمد يعني الوصول نتاعو لفرنسا بنقل البضائع. هذا هو. والأستاذ صمد إذا كان إحنا هي فقط لأن أوروبا، أنا ضحكت لأن أوروبا الأستاذ صمد فرنسا وإيطاليا ودمت شدين في هذه الأمور هذه، ورغم ذلك أنا وصل. وإحنا يا أستاذ صمد كنا إلا كنت إلا رجعنا شوية الوراء إلا بعد السنوات يعني كان إحنا يا سمحنا حتى بنقل النفايات. إذن هنا يا أستاذ صمد، وكنا كان هدرك كثير على هذا الأمر هذا، كنا نقول لهم ردوا بالكم هذا ماشي فقط أنكم توقعوا العقود وهذا نقل النفايات وهذا راه فيها ممكن تجيبوا لنا هذا الأمر هذا. وحصل ما حصل، وللأسف الشديد يعني ما كيعطيونا شيء حتى القوارض كيجيبوها ثم يغير يعني النظمة البيئية والعناصر البيئية. هذا يعني باش نقول لك أستاذ صمد باش نكون صريح معك صريح مع صاحب السؤال، راه ما كاينش شيء حل سحري باش نقضيو عليه. علاش؟ لان علاش واش صمد هنايا كنهضروا عليه هو شكلا وحجما، هو صحيح هو كبير شويه على النحله، ولكن صمد حنا ملي كنرجعوا عليه التسمم نقول لك دير واحد غدير واحد المبيد، هذاك المبيد يقدر يقتل لك النحله ايضا. علاش؟ لان هو هذاك قريب ليه حجما. اوكي، اذن هنايا ان باش الناس، انا سمعت ان كاين بعض الطرق التقليديه كيشركوا واحد البنزين مع يعني ما كنقولوا حتى في الطرق التقليديه بلا ما ديروها. علاش؟ لان غير غادي تقتلوا حتى النحل تاهو. وكاسر صمد اذن عاد حد يعني شي حاجه اللي هي في السوق كتباع كماده كيميائيه، نقول لك راه ما كاينش سعر صمد، راه ما كاينش. اشنو كاين هو اننا نرجعوا يعني كدوله اننا نديروا احتياطات نتاعنا، ماشي نبقاو غير كنستوردوا اي حاجه كنجيبوا اي حاجه كنفهمتي اي حاجه كدوز الديوان خصهم يديروا خدمتهم، كلشي خصو يدير الخدمه ديالو صاحب صمد. لان هذا الشيء هذا ما جاناش، ان هذا الدبور هذا ولا هذه الدنابير ما جات صاحب صمد، الا وجات شي حاجه في المواد نقلت الينا. نقلت الينا اللي فاش نقلت عندنا نحل ما عارفش كيفاش يدير، لان شنو كاين صاحب صمد في الكائنات الحيه ولا ما يسمى بالكائنات البيئيه معروفه بواحد الحاجه كنقول لها السذاجه، ما كيعرفش هو الخطر. جا هاد الذنوب وهاد الدبور هذا منين جا لقى النحل لقى كياكل فيه، ما فقنا حنايا صاحب صمد تعرفنا حتى لقينا كاين دار كارثه. هو يعني هذا هو الاستاذ صمد اللي ممكن نقول لك. ثم ايضا الاستاذ صمد لانه هو يفترس فعلا يفترس النحل، وايضا حتى اسمه يفترس النحل اللي كيعطي العسل، لانه هو الاستاذ صمد كيهاجم الخليه نتاع النحل ويصطاد النحل، سواء النحل اللي غادي يدخل ولا اللي غادي يخرج من الخليه يصطاده. اذا الاستاذ صمد باش نقول لك اننا ممكن نقضيو عليه راه ما كاينش شي حاجه لحد الساعة، ما كاينش شي حاجة اللي هي ممكن تقول لنا إلا بطرق تقليدية، بمعنى أنه تدمير العشش نتاعو، ندمروا العشش نتاعو لأنه هو بحال الشكل ديال الرزوزية، هو كيمشي كيدير العش، كيدير العش في الربيع اللي حوالين الخلايا نتاع النحل، كيديروا في الأشجار، يعني هذا هذا يعني في الاشجار يعني خصوص الاشجار الكبيره الاشجار اللي فيها داك دوك التقابي وهذا تما كيدير العش نتاعو. بمعنى ان ممكن اننا هنايا ممكن ان الاسقف حتى الاسقف المنشات والمناطق القريبه من نتاع تاع الخليه نتاع النحل هذا كله هذا الشيء اللي ممكن نقول لك عبد الصمد. اما ان نقول لك انا كاينه ماده معينه ما كايناش لحد الساعه حسب علمي حسب علمي ما كاينش. اذا شنو كاين نركزوا نراقبوا الحاله شنو فيها اخبار يعني السلطات وخصوصا يعني نتاع باش يعرفوا شنو خصو يدار على الاقل. ولو ان كما كنقول لك ماده كيميائيه ما عندها ما تعطينا تقتلنا حتى الحل. الاشجار العاليه والاسقف نتاع المنشات لازم المراقبه نتاعها حوالين يعني سميتو صحيح. بعض كاين بعض المحاولات نتاع الناس تروح الشبكه بما انه هو صغير على النحل داروا شبكه ولكن هذاك انا ما لا انصح به بمعنى انه يمنعوا الدخول نتاعو لكن هذا ما راه انه ماشي حل يعني منطقي. التعامل معه بسرعه صعب صمد يعني فاش يشوفوا الناس خصهم ضروري انهم على الاقل يعني يشوفوا فين تجمع فين هذا يعني يدمروا لي هذاك سميتو نتاعو حمايه لماذا حمايه لذوك ذاك النحل هذا. صحيح بالنسبه كما كان صعب صمد يعني استعمال الحواجز نتاعو كما كيقولوا الشبكه ولا المصائد لا هذه كلها طرق يعني لحد ما طرق يعني ما غاديش تعطيك شي كفاءه. نعم. المراقبه نتاع الحاله نتاع سميتو نتاع الخليه نتاع النحل ثم المصاب صمد النفايات ابعاد النفايات بقايا العسل لانه كيبغي الامور اللي هي فيها السكر والمخلفات العضويه يبعدوها على الخليه نتاع النحل على الاقل هذا هو اللي ممكن يديروا المصاب صمد. المراقبه نتاع الاشجار حوالين نتاع سميتو نتاع النحل ثم ايضا كل العمر هي الفواكه الناضجه والمتخمره البقايا نتاع العسل المواد اللي فيها السكر والمخلفات العضويه يبعدوها على قدر المستطاع على سميتو على على على على على على النحل. ثم مراقبه الاشجار الطويله واللي فيها دوك الثقوبه فين كيديروا العش نتاعو. من غير هذا المصاب صمد ما كاينش حاجه اللي ممكن نقول لك.
0: نعم ما كاين حتى شي حل اخر كل شيء واضح يعني خاص يجبوا تدمير البيوت ديالو هذا هو الحل اللي كاين دابا ما كاينش
1: صحيح صحيح صحيح ثم يبعدوا على الشجر اللي هو الكبيره صاحب الصمد ثم انهم ما يخليوش حوالين الخليه نتاع النحل الفواكه اللي هي متخمره والباقي نتاع النعاس المواد فيها السكر والمخلفات العضويه اللي كيتغذى عليها ومن بعد كيهجم لك النحل.
0: نعم شكرا جزيلا.
1: ولكن اللي كان نحذر منه انا ما تستعملش الموبيد.
0: الموبيد غيقتل كل شيء.
1: بالفعل
0: نعم
1: لان الاعشاش الا كنتي غدمر الاعشاش نتاعو نعم اتفق معك. اما انك تقول لي انك انت شاب صمد تمشي انك ترمي الموبيت بالقرب نتاع النحل هذا فغادي تدمر كلش.
0: نعم نصائحك وصلت بروفيسور نتمنى ان يجدوا الحل الأنجع وأن يعني يتعاونوا مع تعينهم
1: الأستاذ عبد الصمد فينا هي أنصا وهذه الأمور هذه فينا هي صراحة
0: والله أنا
1: وكيفاش يعني كيفاش هما ما ما ما ما ما يعني ما عرفوش هذا الموضوع قبل ما يثيروه الناس.
0: تماما هذا هو المشكل والله
1: لأن كيفاش وصل لأن السؤال مطروح كيفاش وصل ما تقولش راه جا عندنا كوا راه لا جا هذا هادشي قلناه عبد الصمد حتى لبعض الأمور الثانية ما للأسف الشديد يعني ما كيكونش تجاوب يعني.
0: نعم احنا عندنا الأبواب مفتوحة على مصراعيها لا البشر ولا الحشرات ولا أي
1: للأسف.
0: حاجة
1: للأسف
0: للأسف الله.
1: ولكن عبد الصمد انت ملي كتكون غادي كيبقى يسولك واش عندك شي تليفون تما جديد واش هذا
0: او دير ما غاديش نضرك راه دور راه هذه راه جبد هذه حيد هذه
1: انا ما غاديش نضرك ها هو دابا الضبابير هذه يلا شوف لي الحل لان شحونات كبيره كتدخل عبد الصمد.
0: نعم
1: هذا يعني هو المشكل هذا المشكل
0: هذا الشيء اللي هذا غير اللي بان راه يعني اصلا دمر ما دمر ولكن اللي ما في اعظم يعني ربما في الجبال راه في مناطق اللي مازال ما شافوش
1: لان قبل هادشي راه مشى للزعبول
0: مشى للزعبول لان ما خلى فيه والو وتا دابا ما عارفينش
1: ثم ايضا الاستاذ صمد النحل ليس فقط الضبابير حتى المبيدات اللي كتستعمل مبيدات تستعمل وكنا طرقنا في البرنامج هذا كتستعمل المبيدات في الأحياء بشكل يعني مهول جدا دون راقب ولا حاسب.
0: والله مشكل
1: فحتى هذا كيعطينا واحد المشكل صراحة يعني
0: والله مشكل. مشكل مشكل كبير على اي
1: يعني هذا هو اللي ممكن نقول لك صعب صمد بكل اختصار. وكنقول لهم بعدوا على داك سميتو داك الوصفات يعني اللي هي الوصفات يعني التقليديه.
0: نعم.
1: كي جينا
0: نعم.
1: وصل الى علميا
0: ما تعطينا نتائج
1: بعض المواد فبالاحسن لا.
0: نعم اشكرك جزيلا
1: شكرا
0: استاذ الشكر اشكرك جزيلا الشكر على
1: شكرا.
0: هذه النصائح.
1: شكرا
0: البروفيسور عبد الرحيم الخويط استاذ جامعي ولو اسامات علميه في الهندسه البيئيه والمدنيه وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. تحياتي لك ولاهلك ولجميع اصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك. الثالثة وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت تير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h21 vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rab Sadaqa sur Radio Blackout International Tirer Italie. Sono le 15h21, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Blackout International Torino Italia.

0: معنا الآن الدكتور أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك دكتورة أحلام، مرحبا.
1: يا مساء بك استاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك استاذتي الفاضلة، اهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي استاذة.
1: السلام استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي مستمعين الكرام، اجمل تحية مساء، وحييك استاذ عبد الصمد الاعلامي المتألق. نلتقي اليوم لا لنناقش فكرة عابرة، بل لنؤكد على خيار استراتيجي وإنساني ملح، وهو ثقافة اللا عنف والسلام. الموضوع اليوم اليوم الدولي للا عنف. يحتفل باليوم الدولي للا عنف في الثاني من تشرين الأول، يعني قبل يومين أكتوبر، يوم ميلاد المهاتا غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللا عنف. ووفقا لقرار الجمعية العامة المؤرخ في 15 من حزيران عام 2007 الذي أنشئت بموجبه هذه المناسبة، فإن اليوم الدولي يشكل فرصة لنشر رسالة اللا عنف من خلال التعليم والتوعية العامة والرغبة في ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللا عنف. عند تقديم القرار إلى الجمعية العامة وباسم 140 دولة راعية، لقد قال وزير الخارجية في الهند السيد آناند شارما أن هذا التأييد الواسع والمتنوع يعكس الاحترام العالمي لغاندي واستمرار راهنية فلسفته، وقد استشهد بكلمات الزعيم الراحل. قال: اللا عنف هو أعظم قوة متاحة للبشرية، إنه أقوى من أقوى سلاح دمار أبدعه الإنسان. وأيضا من أقوال غاندي: لا طريق إلى السلام، السلام هو الطريق. ما هو مبدأ اللاعنف؟ وأيضا عرف باسم المقاومة اللاعنفية. يقوم هذا المبدأ على رفض استخدام خطان مهمة العنف الجسدي لبلوغ التغيير الاجتماعي أو السياسي، وغالبا ما يوصف بأنه سياسة الناس العاديين، إذ اعتنقته جماهير واسعة في أنحاء العالم في حملات النضال من أجل العدالة الاجتماعية. إن العمل اللاعنفي هو تقنية يمكن للذين يرفضون السلبية والخضوع ويرون النضال أمرا لازما أن يخوضوا بها صراعاتهم من دون عنف، لأن العمل اللاعنفي ليست محاولة للتهرب من النزاع أو تجاهله، إنما هو استجابة لمسألة كيفية الفعل المجدي في السياسة، ولا سيما كيفية ممارسة السلطة بفاعلية. نرى أكثر الدول العربية والأجنبية تخرج الناس في مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة بطريقة منظمة، لأن من أساليب العمل اللاعنفي هو ثلاث فئات للتعبير. أما يكون الاحتجاج والإقناع بما في ذلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وثانيا الامتناع عن التعاون، وثالثا التدخل اللاعنفي مثل الاعتصامات وإقامة الحواجز. وإلا كيف المواطن يستطيع أن يعبر عن رأيه بالطرق السلمية؟ ومع ذلك نرى هناك تجاوزات المتظاهرين، وهذه سابقة خطيرة في تكميم الأفواه، وقد تؤدي لنتائج تهدم السلم الأهلي. وأيضا غياب حرية التعبير يخلق بيئة طاردة للكفاءات الشابة، ويحرم الدول من جيل رقمي قادر على تقديم حلول إبداعية، وكذلك يدفع التضييق الأمني والسياسي الكوادر الشابة والشهادات العليا إلى البحث عن بيئات بديلة تحترم حقوقهم الأساسية. هنا طبعا سنواجه مشكلة هي هجرة العقول والطاقات الشبابية. وأخيرا، إن بناء دولة الحق والقانون لا ينسجم مع تكميم الأفواه وتسليط سيف القضاء على كل متحدث بتلفيق التهم للمعارضين وضرب الشباب والشابات، لأن ممارسة الديمقراطية لا تتم من مدخل قمع الحريات. أتمنى أن يكون هذا لقاؤنا مثمر وبناء، ويسهم في بناء مستقبل أكثر أمانا وسلاما للأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إن شاء الله. والله الأجيال القادمة لا أرى يعني مستقبلا لها، ولا أرى حريات لها، ولا حقوق لها أصلا أكثر من الماضي. الله نرى إلا العنف والضرب والاعتقالات. وربما رأيتي مؤخرا في فرنسا دكتورة يعني ماذا يقع، هذه دولة متقدمة ودولة متحضرة ودولة أوروبية، والله ما في لا أوروبا ولا عرب ولا، الكل في الهوى سوا دائما يعني. والله العنف والظلم هو الذي يعني ما بقينا نفرق بين الدول العربية ولا الدول الغربية، حتى هم الاعتقالات والضرب والجرح والتكسير
1: ولكن يجب الإعلام أن يتكلم.
0: الإعلام يتكلم. والله الإعلام
1: عسى ولعل.
0: المشكل هو الإعلام هنا يتكلم، يتكلم كثيرا بالصور بالفيديوهات بغيرهم، لكن المشكل في السياسيين هنا الذين يعطون الأوامر، الذين لهم يعني سلطة في اليد، هادو هما اللي كيدمروا البلاد والعباد. لأن يوم انتخابات والله يجيوا يأتون يضحكون ويلعبون ويعانقون الناس ويسلمون عليهم ويهدونهم، يعني هذا
1: الله يهديهم،
0: ومن بعد يبدأون يكسرون أيديهم. الله يدمرهم إن شاء الله يا رب. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك،
1: مع
0: السلامة. الثالثة وثمانية وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنت دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وربك أوتتي الناسيونال تورينو إيطاليا 15h28. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arab Sadaqa sur Radio Brica International, Tira Italie. Sono le 15:28, siete sempre all'ascolto della trasmissione.

0: معنا الآن المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد بالخير بالبركة بالهمة والنشاط بإذن الله يجمعنا، وعذرا للتأخير وعذرا للانقطاع يا سيدي.
0: في مشكل، عودة ميمونة والحمد لله على السلامة، تشافيت وتعافيت من الزكام. والله أنا الآن
1: الحمد لله
0: ما نمت حتى البارح، الليل كله السعال ويعني الحرق في الحنجرة، على أي الحمد لله والشكر لله على كل حال
1: الأمور. شافان الله جميعا أستاذ الفاضل، عافان الله جميعا
0: إن شاء الله يا رب. تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذ الفاضل. أقول أدخل من بمشاركة اليوم في نقاط متعددة، يعني أبدأ من الأجواء القاسية ربما التي عشناها هذا الأسبوع، يعني بدأنا في أمطار الخير لكنها تحولت إلى عاصفة وفاضت وأفاضت في الشوارع في عديد المحافظات، تسببت بأضرار مادية فقط الحمد لله، تعطلت حركة المرور في أجزاء بسيطة لكن الحمد لله لا ضحايا. لكن ما أريد التركيز عليه بهذه النقطة تحديدا هو الدرس الذي تعلمناه. كنا في الأسبوع الذي سبق هذا، دعني أسميها العاصفة المطرية، يعني أشدنا بعمل الحكومة في عديد المناسبات وعديد الخدمات، لكن طالبناهم بجهود كبيرة جدا لفتح المجارير لتسليك الشوارع، لأن كنا نعلم أن العاصفة والأنباء الجوية كانت تقول بوجود عاصفة شديدة جدا، يعني رغم المطالبات للجهات رغم أنهم استجابوا للأمانة استجابوا، لكن ما صادفنا من عقبات هو أستاذ الفاضل ضعف الإمكانيات وضعف الآليات، يعني حالة دون الحماية الكاملة ودون يعني لم نستطع أن نمنع الأضرار بسبب نقص الإمكانيات التي كانت لدينا. مع العلم لاحظنا أن الأهالي بعديد المحافظات كانوا مساعدين لعمال الحكومة بكل مكان، هذا دليل أن الجميع واعي لهذه النقطة، لكن كما قلنا الإمكانيات الآليات التي بين يدينا، لذلك نطالب الحكومة من جديد يا جماعة هناك آليات ومعدات استباقية لكل شيء، عانينا في الصيف من الحرائق، عانينا من الفيضان، الآن الماء، يجب وجود حالات وأمور محمية يعني تحمينا وتقينا هذه الأمور المناخية. أيضا هو درس في التغير المناخي، خلال 30 يوما تقريبا من منتصف الشهر التاسع إلى الآن أو من منتصف الثامن إلى الآن شهر أو شهر ونصف، تغيرت الأجواء في سوريا من موجة حر قاسية جدا إلى موجة برد أو موجة أمطار قوية جدا، هذا موضوع يجب الأخذ بعين الاعتبار أن نكون صاحين له وأن يدرس في مناهجنا، هو بعيد عن مناهجنا بصراحة في سوريا، لكن يجب أن يدرس بما أنه أصبح واقع ملموس على أرض الواقع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا سيدي، هذه العاصفة المطرية وما سبق تسببت بتعطل محطات توريد الكهرباء في دمشق العاصمة في 3 محطات، هي تعتبر يعني العصب الرئيسي للكهرباء في دمشق وفي سوريا، محطات دير علي وتشرين والناصرية تعرضت لمجموعة من يعني نسميها الأعطال. أيضا يجب أن يكون هناك بديل، وهذا درس استباقي، أيضا يجب أن يكون هناك محطات بديلة أو طرق بديلة لتوليد الكهرباء، تعطلنا على مدى عدة أيام، تعطلت خدمة الإنترنت أيضا، هذا موضوع يجب الأخذ بعين الاعتبار، يعني كل ما أسلفته من مشاركة إلى الآن يا سيدي الدرس الاستباقي للخدمات، يجب أن نكون حريصين في كل المجالات في كل الحالات أن يكون لدينا شيء للوقاية وشيء للحماية، رغم ضعف الإمكانيات الناس تعمل، رغم ضعف الإمكانيات المسؤولين يعملون، لكن إلى الآن نراها مقصرة بسبب الأضرار، يعني بعد العاصفة نحن في سوريا الجميع لم يرى الجهود التي بذلت مع أنها جهود كبيرة جدا، لكن تعاطفنا مع الأضرار للناس التي دخلت المياه إلى بيوتها، للناس التي تضررت تعاطفنا معهم، لذلك نسينا الجهود المسبقة، لذلك يجب أن يكون لدينا العديد من الإمكانيات والعديد من الموارد بهذا الاتجاه، يجب وجود يعني ما أسميه الحالات الاستباقية باختصار، وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تداولت وسائل التواصل والإعلام أحداث شغب حدثت في محافظة حماة في منطقة الصقيلبية ذات الأغلبية المسيحية، وهذه ليست المرة الأولى يحصل شجار بين المنطقة قلعة المضيق التي كانت منطقة معارضة ومظاهرات منذ الساعات الأولى، لكن دخلها شبان متحمسون زيادة عن اللزوم، ذهبوا إلى مدينة صقلبية، كسروا بعض المحلات، هم أيضا وثقوا، يعني للأسف أصبحت ثقافة التكسير الآخر المختلف عني في الدين أو في الاتجاه السياسي لدى البعض ولو على قلتهم هي موجودة في سوريا. لكن الحمد لله أبشر الجميع، اليوم صباح اليوم تواصلت مع الأصدقاء والأحباب في كلا الطرفين، الأمن العام سيطر على المنطقة، هناك اجتماعات بين الأهالي، يعني دائما الأولاد يا سيدي كما نسميهم في اللغة العامية، الأولاد يقومون بالشغب، يقومون الأهالي بالمصالحات، يعود الأولاد إلى الشغب. هؤلاء الشباب المتحمسين يجب ضبطهم ويجب رفع درجة الوعي الديني والثقافي والسياسي لديهم. مع العلم هم يعودون إلى المصالحة ويعودون بعد أهل وأحباب، لكن كل فترة يحدث هذا الموضوع. هذا دليل على أن هناك أيادي خفية وناس تعمل على إذكاء هذا الموضوع. هذا موضوع يجب الأخذ بعين الاعتبار، رفع درجة الوعي، وأيضا الأمور الاستباقية أن نكون حريصين أي خلاف يتم ضمن إطار المؤسسات العاملة. مع العلم يتم الآن ضمن المصالحات الشعبية، يعني لا نريد الآن أحد في السجن، نريد الجميع خارج السجن لكي يعمل، الجميع لديه طاقات. لذلك هذا الدرس الثاني في الأمور الاستباقية وحماية الوعي. أما في مجال النشاطات والفعاليات التي تجري، فالحمد لله في دمشق أقيم معرض فود سوريا بمشاركة 360 شركة عربية وأجنبية لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز الحركة وتوفير فرص العمل في سوريا. مع العلم يعني في الأسابيع الماضية هناك ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار، رافقها أيضا عديد الفعاليات المتنوعة التي تجري في الداخل السوري. طبعا في الشأن السياسي الدبلوماسي الحركة السياسية لن أتكلم عنها في هذه المشاركة، الإعلام غطاها بشكل واسع وكبير. ما يزعجنا حاليا وما يجب الانتباه إليه، نعمل في يد للبناء، لكن هناك كما أؤكد دائما في الخاصرة السورية هناك احتلال صهيوني في ريف درعا، وتحديدا في قرية عابدين استهدف جيش الاحتلال القرية بعدة قذائف، لم يعني استيقظ الأهالي على منظر مرعب القذائف تنهال عليهم هنا وهناك، طيران مسير وطيران حربي جال في سماء المنطقة. أيضا في مدينة القنيطرة ومحافظتها وريفها هناك نفس الحالة. مع العلم يعني هناك الخبر جيد وخبر سيء. الخبر الجيد هناك وفرة في محصول الرمان الحمد لله، الأهالي كانوا رغم المضايقات الإسرائيلية كانوا حريصين على توفير محصول الرمان بشكل جيد. هناك محاولة سرقات لهذا المحصول، هناك محاولة تدمير لقمة العيش للمواطن. الأهم كما أؤكد دائما هناك استمرار، ليست محاولة بل هي استمرار لسرقة المياه. كل منطقة بعد الأمطار تفجرت بعض الينابيع، دخلت قوات الاحتلال وقامت حواجز حولها هنا وهناك كما يفيد الأهالي حوالي الأنهار ومنابع الأنهار، تحاول مسيرات الاحتلال أن تفتح خنادق وتفتح

0: هذا شأن الحكومة وشأن المختصين. لكن أقول رغم هذه المضايقات ما يزال أهلي في القنيطرة وفي درعا صامدون. هم في يوميا يواجهون, يعني أستاذ الفاضل يقوم الاحتلال بحرب نفسية أثناء توجه الأطفال إلى مدارسهم صباحا, تتجول الآليات حول المدارس مطلقة أصوات مزعجة, مطلقة أصوات شبيهة بالقذائف, شبيهة بكذا لإرعاب الأطفال. وقت الصلوات جميعا سواء يوم الجمعة أو يوم الأحد تقوم الاحتلال المسيرات ويقومون بإطلاق الأصوات المزعجة والمخيفة هنا وهناك. مع ذلك ترى الجميع في جوامعهم, في كنائسهم, ترى الجميع في مدارسهم, ترى الجميع كل شخص في مكانه المحدد له. هذا دليل على أن النفسية هناك قوية جدا, هذا ما يطمئنني. يعني حاولت الوصول جاهدا إليهم, لم أستطع الفترة الماضية, كانت موجة الحر, كانت فيضانات المياه, لكن أتواصل معهم بشكل يومي. الآن قبل دخولي يعني في مشاركة برنامج الصداقة حاولت التواصل معهم, الآن وأنا أتكلم معكم يصلوني إلى في الواتساب. الحمد لله الهمة عالية والنفسية عالية والمحصول جيد رغم كل المضايقات ورغم كل السرطانات التي تجري هنا وهناك. الجميع يد واحدة. يعني أحيانا أرى بمنظور أن لهذا الاحتلال رغم سلبياته وسرطاناته الكثيرة له فائدة واحدة, جمع الجميع في بوتقة واحدة وجمع الجميع في اتجاه واحد وهدف واحد. أرضنا لنا, أشجارنا لنا, محصولنا لنا, هذا ما نحن نسعى إليه. وإن شاء الله كل الخلافات التي تجري في سوريا, كل الأمور التي الألوان جميعا ستلتقي على طاولة واحدة وهي تلتقي باستمرار, ونبني الفسيفساء السورية, تتصاعد رويدا رويدا, النمو الاقتصادي إن شاء الله يتصاعد رويدا رويدا. وأكد ختاما على نقطة, نريد مواردنا في سوريا, نحن لا نريد استثمارات خارجية رغم الوعود الكبيرة والوهمية جدا التي أطلقت, مليارات الدولارات في الإعلام قيل أنها ستضخ في سوريا. نحن نريد محصول سوريا لسوريا, نفط سوريا لسوريا, وأيضا قمح سوريا لسوريا. هكذا نحن وهكذا سنبقى. أؤكد من جميع من جديد عبر منبر الصداقة لكل الحاضرين وكل السامعين, نحن بخير رغم كل ما يجري ويجري, نحن بخير بإذن الله تعالى صامدون. نحن دولة مؤسسات نحو دولة المواطنة وسوريا لكل السوريين. شكرا لك أستاذ الفاضل, موعدنا الأحد القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل على هذه المداخلة التي أعطيتنا فيها معلومات كثيرة, الحمد لله والشكر لله. هناك يعني محاصيل وهناك يعني الرغبة في المزيد أو بالبلد إلى الأمام, وهذه رغبة المواطن السوري كما كان دائما, والحمد لله والشكر لله. حتى كما قلت أن يهتم الإنسان بمداخله الشخصية دون الاستثمارات الخارجية أو غيرها, لأن هذه الاستثمارات لو دخلت أو حينما تدخل إلى بلد تنهب كل شيء منه وتنهب كل شيء فيه على أي. أما بالنسبة للصهاينة فأولئك الخنازير هذا حالهم منذ أن خلقهم الله, وسيغلبون وسيحشرون إلى جهنم إن شاء الله. هذا ما نتمناه لهم وهذا ما حكم الله به عليهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذي الفاضل, وموعدنا كما قلت سيتجدد في الأسبوع المقبل إن شاء الله. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد, مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا, تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك, وتحيا للأستاذ.
0: شكرا لك أستاذ الفاضل
1: مديحة وللصغار وكل الأهل في لبنان وفي سوريا. شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك أستاذ الفاضل. إن شاء الله في أحد أيام الأحد سنكون في خط المواجهة في ريف درعا وريف القنيطرة بوجه هؤلاء السرطانات, ونتواصل من هناك بإذن الله تعالى, وأسعى جاهدا على الموضوع.
1: الله ينصركم عليهم يا رب. شكرا جزيلا لك. الثالثة واثنان واربعون دقيقة بتوقيت إيطاليا, أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h42, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arab al-Sadaqa sur Radio Bleak Out International du Nord Italie. Sono le 15:42 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Bleak Out International Torino Italia.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهرة من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذنا الفاضل، وحشتونا جدا جدا.
0: أهلا بك أستاذتي الفاضلة، أشكرك جزيل الشكر دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: إن شاء الله دايما معاكم وكل حبايبنا اللي على اللايف، ونقول دايما معلومات ونقول دايما حواديت جديدة. النهاردة تكلمنا المرة اللي فاتت عن سلسلة جبال تين شين، واللي كانت معروفة باسم الجبال السماوية، ودي واحدة من أضخم وأطول السلاسل الجبلية اللي موجودة في آسيا. وعرفنا كمان إن سلسلة الجبال دي فيها أصوات غامضة، وكمان بيحرسها أرواح قديمة حسب كلام الناس اللي ساكنين فيها، وحسب كلام كمان كل المتسلقين اللي راحوا هناك وقالوا إنهم سمعوا أصوات غريبة، والمنطقة كلها بيحيط بها الغموض. ولكن المشهد الجغرافي الساحر ده كتب لنا بحيرة كمان، البحيرة دي موجودة تحت سلسلة الجبال الموجودة تين شين، والبحيرة دي بتسمى العين الزرقاء الضخمة، وهي محاصرة تماما لأن من كل الجهات بدرعين عملاقين من سلسلة الجبال تين شين. يعني من الشمال فيها جبال كونجي ألتاو، ومن الجنوب فيها جبال نبراسكي ألتاو، والجبال دي بتطوق البحيرة، وهي السبب في تدفق المياه والأنهار الجليدية، وهي السبب في الزلازل العنيفة اللي شهدت وسببت غرق الموجود في البحيرة دي. والبحيرة دي اسمها آيزك كول، والبحيرة دي مش بحيرة عادية، البحيرة دي حواليها أساطير كتير جدا، وإن هي مكانها محفوظ وواحدة من أكتر الأماكن غموضا وسحر على وجه الأرض، لأنها كمان تعرف بأتلانتس آسيا الوسطى. يعني كمان الجبال مسكونة، لا كمان البحيرة اللي موجودة في نفس المكان بتسمى أتلانتس آسيا الوسطى، وكمان اتسمت بالتركي البحيرة الدافئة لأنها بحيرة لا تتجمد أبدا حتى تحت درجات وبرودة الشتاء والبرودة القارصة اللي في المكان ده، وهي كمان ما بتتجمدش نظرا للملوحة الخفيفة بتاعتها وعمقها الكبير جدا، فطول عمرها بتطور حواليها الأساطير. والبحيرة دي بالتحديد في كتير، ومن أهم الأساطير دي معروفة أسطورة الملك زوي الأذن زني الحمار. وبتقول الأسطورة دي إن الملك طالما سكن الوادي ده وكان فيه ملك بأذني حمار، وعشان الملك ده ما يتفضحش السر بتاعه كان بيقتل كل حلاق يحلق له ويقص شعره. وفي يوم من الأيام جاء أحد الحلاقين وقدر يهرب منه، ولكن بعد ما عرف السر بتاعه ما قدرش يكتم السر بتاعه، وجه عند بير مهجورة وصرخ فيها من جواه وقال الملك أذني حمار، ونسي الحلاق إغلاط فوهة البير، فبدأت المية تتدفق بقوة غاضبة حتى غمرت المقادين والوادي والملك كمان الظالم، وتشكلت البحيرة اللي احنا بنشوفها دلوقتي، واتدفن سر الملك وظلمه للأبد. أما بقى الأسطورة التانية فبتقول أسطورة الخان الظالم وفتاة البرج، وبتتحدث الأسطورة عن حاكم قاسي جدا خطف فتاة واختصها، والفتاة دي كانت فائقة الجمال، والبنت اتحبست في برج شاهق، وكانت الفتاة تحت بتحب راعي غنم بسيط ورفضت الخضوع للحاكم، وهنا في لحظة يأس نطت البنت من البرج وتفضلت الموت على الأسف، وكعقاب إلهي على ظلم الحاكم وعلى ظلم الخائن تدفقت المياه كلها وغرقت القصر والمدينة كلها، ومياه البحيرة دي أصبحت مالحة نتيجة وإنها شبهتها بدموع البنت اللي كانت محبوسة. أما بقى الأسطورة الأخيرة فكانت لكنوز جنكيز خان، وكنوز جنكيز خان دي كان اعتقاد راسخ في الفلكلور المحلي إن القائد العظيم المشهور جنكيز خان لم يدفن في منغوليا، لا نقل جثمانه في تابوت وهناك في الكنوز، ونقل الكنوز بتاعته ووضعها في أعماق آيزك كول. ف كمان الأسطورة بتقول إن الجنود قاموا بتحويل مجرى أحد الأنهار مؤقتاً لدفنه، ورجعوا عادوا المية عشان تغمر المكان وتخفي الكنوز كلها عن العين وعن لصوص المقابر. كل دي الأساطير اللي بتتقال عن أيزاك كول. أما بقى عن الحقيقة العلمية واللي كشفتها كل البعثات اللي راحت، واللي إن شاء الله هنقولها في الحلقة الجاية عشان ما نطولش عليك وقت البرنامج، إن الموضوع ما طلعش خيال، ده فعلاً طلعت فيه مدن مدفونة في أيزاك كول، وإن كل البعثات العلمية اللي راحت أكدت الحقيقة دي وقالت إن أيزاك كول دي عبارة عن بحيرة، بس مش بحيرة عذبة عادية، لا دي مياه عذبة دافئة. نعم. وعبارة عن كبسولة زمنية حقيقية بلعت كمية حضارات حقيقية وتركت كل الأساطير دي للبشر عشان يحكوها. يعني الأساطير دي مش من شيء شوية، ده فعلا في مدن كاملة مدفونة في أيزاك كول. وطبعا عشان ما نطولش عليكم، المرة الجاية هنحكي لكم إيه هي المدن المدفونة، وهنحكي لكم كمان إزاي غرقت تحت الأرض وإزاي غرقت تحت أيزاك كول. استنوني الحلقة الجاية إن شاء الله، وأنا أحكي لكم كل ما يخص البحيرة المدفونة. ما نعم. رأيك أستاذنا الفاضل؟
0: نعم دائما، والله أريد أن أعرف هذه المدن المدفونة، هل يمكن يعني السفر إليها أم لا، وكيف يدخلون إليها، كيف في الغواصات ربما فإن مدفونة لا نعرف، أو من خنادق. على أي، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة، الأستاذة زهراء مصطفى زين، ومحاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع، والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا ليكوا أستاذ الفاضل، تنسوش الحلقة الجاية هحكي لكم كل حاجة.
0: الله يا رب.

0: أنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا. أهلا
1: بك أستاذة الصمد، طهر إن شاء الله، يا رب إن شاء الله
0: الشفاء يرضي عليك. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك أستاذتي الفاضلة. الله يدر الزكام، يعني داير بزاف هنا يا ما مشكلة، يعني الإنسان ما يقدر يخرج مواله.
1: الله
0: ربي
1: إن شاء الله يشفيكم،
0: يشفي جميع المرضى المسلمين يا رب. تفضلي أستاذة.
1: آمين. شكرا. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم. هل تساءلت سيوما لماذا نجد صعوبة كبيرة في تغيير أفعالنا أو ردود أفعالنا حتى ونحن نعلم يقينا أنها تضرنا ولا تنفعنا؟ لماذا يكرر الشخص من الانفعال أو التأجيل أو النمط الغذائي غير الصحي رغم رغبته الصادقة في التغيير؟ الحقيقة الدكتور بشير حفظه الله، وهي أن كل سلوك نقوم به مهما كان سلبيا هو في الأصل اختيار قمنا به في وقت ما وأثبت حينها فعاليته في إشباع حاجاتنا النفسية أو الجسدية. ولكن الخبر صار، بما أنك أنت من اختار السلوك القديم فأنت قادر تماماً على استبداله بسلوك جديد من اختيارك عبر التدريب المستمر. الدكتور بشير ذكر أن هناك عقبتان تقفان في طريقنا وهما المألوفية والخوف. فالمألوفية هي منطقة الراحة السلوكية، هي النقطة التي يتجاوز فيها السلوك مرحلة التجربة ليصبح منطقياً وآلياً في عقلك، لأنه يحقق لك نتيجة سريعة. وهناك مثال توضيحي، يعني الشخص الذي يعتاد على الغضب والصراخ أثناء نقاشاته الأسرية، سلوكه هذا أصبح مألوف آلي وجهازه السلوكي يفضله لأنه يعطي نتيجة سريعة وهي الصمت الفوري للطرف الآخر، يعني يجبر الطرف الآخر أن يصمت، فهو يشعره بالسيطرة فيشبه حاجته للقوة. وبالنسبة للعقبة الثانية هي الخوف من التجربة، فالعقل البشري يميل بطبعه للأمام ويخشى تجربة السلوك الجديد لسبب بسيط جدا، وهو أن السلوك الجديد لم يثبت كفاءته مقارنة بالسلوك القديم المتجدد. مثال توضيحي، إذا قرر هذا الشخص استبدال الصواخ بسلوك جديد وهو التوقف عن الكلام مثلا بالخروج لممارسة المشي 10 دقائق ثم التحدث بهدوء، ففي المرات الأولى سيشعر بالخوف ويسأل هل سينفع هذا؟ يعني هل سينفعني يعني الهدوء والتوقف عن الكلام؟ فربما سيتجاهلني الطرف الآخر، وربما لن أخذ حقي، فهذا الخوف سيجعل عقله ينجذب فورا للعادة القديمة. إذن كيف نتجاوز العقبتين ونعيد الجهاز السلوكي؟ هنا أشار الدكتور بشير الرشيدي حفظه الله للمفتاح، فقال أولا بالإرادة والإصرار، بأن تقتنع أنك صاحب القرار وأن السلوك القديم خيار والسلوك الجديد خيار أيضا، ثم تجربة السلوك الجديد وإعطائه فرصة. يعني لا تصدر حكم على سلوكك الجديد من المرة الأولى، لأن السلوك والجهاز العصبي يحتاجان وقت للتأكيد. ثالثا الصبر والاستمرار، فمع التكرار والتدريب المستمر يبدأ عقلك في رؤية أثر السلوك الجديد وفعاليته، فيفك النمط القديم ويحل محله السلوك الجديد المختار. مستمعين الأفاضل، أنت لست أسيرا لعاداتك بل أنت من يصنعها. السلوك القديم مجرد خيار اعتدت عليه، والسلوك الجديد خيار ينتظر شجاعتك وصبرك لتجربته وتثبيته. يتغير سلوكك في اللحظة التي يتغلب فيها أو تتغلب فيها على خوفك وتصبر على البديل. دمتم بوعي وإلى لقاء إن شاء الله. شكرا أستاذ الصمد.
0: أهلا وسهلا بك، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات التي أعطيتينا، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
2: روح دقدق على كل باب.
0: الثالثة وستة وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت إنترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h57, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaqa sur Radio Blika International, Turin, Italie. Sono le 15h57, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa, Radio Blika International, Torino, Italia.

رابعة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 16h، vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe الصداقة sur Radio Bleak Out Internationale, tu vas à Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa, Radio Bleak Out Internationale, Torino, Italia.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداته أو إيصال صوته أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح وبكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. وبرنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشيين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف. برنامج الصداقة وصوت لمن لا صوت له.

برنامج الصدقة يأتيكم وكعادتي كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

0: to me. ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.
1: جمال خويا قول زي ما قول

44 دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 16h45, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaqa sur Radio Blackout International Turin, Italie. Sono le 16:45 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa, Radio Blackout International Torino, Italia.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.